0: la nueva forma de hacer radio.
1: شوری شو هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد.
2: Son las 4
0: con 30 minutos.